0: وقت قصير في مكان قريب، وكان أحدهما مصابا يتلقى العلاج الطبي، ولا تزال أسباب تصاعد الشجار غير معروفة. وتحقق الشرطة في القضية لاشتباه بوقوع جريمة القتل. ووفقا للمعلومات المتوفرة حتى الآن، فإن جميع الأشخاص المعنيين يحملون الجنسية الألمانية.
1: In Sachsen-Anhalt sind die Parteien unterschiedlicher Meinung darüber, welche Rolle Migranten auf dem Arbeitsmarkt spielen. Im CDU-Programm werden Menschen willkommen geheißen, wenn sie sich integrieren, arbeiten und ihren Lebensunterhalt selbst verdienen sowie die Werte der Gesellschaft teilen. Das ist offen formuliert, aber an klare Bedingungen geknüpft. Im AfD-Programm wird Zuwanderung nicht als Hilfe gegen den Fachkräftemangel gesehen. Dort fallen Begriffe wie Versorgungsmigranten, Fachkräftemangelverursacher und kulturfremde Fachkräfte. Solche Worte können Menschen abwerten und ausgrenzen. Die Linke stellt andere Probleme in den Mittelpunkt: Diskriminierung, schlechte Chancen und Abschlüsse, die nicht anerkannt werden. Im SPD-Programm heißt es: Sachsen-Anhalt braucht Zuwanderung. Menschen sollen schneller den Zugang zu Bildung, Ausbildung und Beruf bekommen. Deutlich wird, es geht nicht nur um Arbeit, sondern auch darum, wie die Politik über Menschen mit Migrationshintergrund spricht.
0: يدور في سachsen-Anhalt نقاش حول دور المهاجرين في سوق العمل. ففي برنامج حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي CDU يتم الترحيب بالمهاجرين إذا اندمجوا في المجتمع وعملوا واعتمدوا على أنفسهم في المعيشة وتقاسموا قيم المجتمع. ويعد هذا الموقف منفتحا، لكنه يرتبط بشروط واضحة. أما برنامج حزب البديل من أجل ألمانيا AfD فلا يعتبر الهجرة حلا لنقص العمل الماهرة، ويستخدم مصطلحات مثل مهاجرون مساعدات أو المتسببون في نقص العمل الماهرة أو العمالة الماهرة ذات الثقافة الغربية أو الغريبة. ويرى منتقدون أن مثل هذه العبارات قد تهين الناس وتؤدي إلى تهميشهم. أما حزب اليسار فيركز على قضايا أخرى مثل التمييز وضعف الفرص وعدم الاعتراف بالشهادات الأجنبية. وفي برنامج الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD جاء أن سachsen-Anhalt بحاجة إلى الهجرة، وأنه ينبغي تسهيل وصول الناس إلى التعليم والتدريب والعمل. ويظهر هذا الجدل أن القضية لا تتعلق بالعمل فقط، بل أيضا بالطريقة التي تتحدث بها السياسة عن الناس.
1: Der neue Verfassungsschutzbericht zeigt, Extremismus nimmt in Deutschland weiter zu. Den größten Anteil macht weiterhin der Rechtsextremismus aus. Rund 58.700 Personen zählt der Verfassungsschutz zu diesem Spektrum. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch die AfD. Der Verfassungsschutz rechnet inzwischen rund 28.000 AfD-Mitglieder dem rechtsextremistischen Personenpotenzial zu. Die Partei wird bundesweit weiter als Verdachtsfall geführt, eine endgültige Gerichtsentscheidung steht aber noch aus. Auch Linksextremismus, Islamismus sowie Reichsbürger bleiben im Blick der Behörden. Besonders besorgniserregend: Die Radikalisierung findet immer häufiger online statt und erreicht auch sehr junge Menschen.
0: يظهر التقرير الجديد لهيئة حماية الدستور أن التطرف في ألمانيا يواصل الازدياد، ولا يزال اليمين المتطرف يشكل أكبر نسبة من هذه الظاهرة، إذ تصنف الهيئة نحو 58,700 شخص ضمن هذا التيار. كما يلعب حزب البديل من أجل ألمانيا AfD دورا مهما في هذا السياق، فبحسب الهيئة ينسب الآن نحو 28,000 عضوا في الحزب إلى ما يعرف بإمكانات اليمين المتطرف. ولا يزال الحزب يصنف على مستوى اتحادي باعتباره حالة اشتباه، بينما لم يصدر بعد قرار قضائي نهائي بشأن هذا التصنيف. وتواصل السلطات أيضا مراقبة التطرف اليساري والتطرف الإسلامي وحركة مواطني الرايخ. وأكثر ما يثير القلق هو أن التطرف يحدث بشكل متزايد عبر الإنترنت ويصل أيضا إلى فئات عمرية صغيرة جدا.
1: In Sachsen-Anhalt gibt es rund 100.000 Minijobs. Bei der Diskussion um ein mögliches Ende dieser Arbeitsform geht es nicht nur um Firmen, sondern auch um soziale Absicherung. Bundesweit hat fast jeder fünfte Minijobber in Betrieben keine deutsche Staatsangehörigkeit. Gerade für Zugewanderte kann ein Minijob der Einstieg in Arbeit sein. Auch für Aufenthaltsfragen kann Arbeit wichtig sein. Wer seinen Lebensunterhalt selbst sichern kann, hat bessere Chancen auf einen dauerhaften Aufenthalt. Ein Minijob allein reicht dafür aber oft nicht aus. Arbeitgeber warnen vor Personalmangel. Wichtig ist aber auch der soziale Aspekt. Arbeit soll nicht nur Zuverdienst sein, sondern auch Sicherheit schaffen.
0: يوجد في سachsen-Anhalt نحو 100,000 وظيفة صغيرة مينيجوب. ومع النقاش الدائر حول احتمال إنهاء هذا النوع من العمل، لا يقتصر الأمر على مصالح الشركات، بل يشمل أيضا الحماية الاجتماعية للعاملين. وعلى مستوى ألمانيا، لا يحمل ما يقارب من واحد من كل 15 أشخاص يعملون في وظيفة صغيرة الجنسية الألمانية. وبالنسبة لكثير من المهاجرين، قد تكون هذه الوظائف بداية الدخول إلى سوق العمل. كما أن العمل قد يكون مهما في مسائل الإقامة، لأن من يستطيع تأمين معيشته بنفسه تكون فرصه أفضل للحصول على إقامة دائمة. لكن وظيفة صغيرة وحدها لا تكون كافية في الغالب لتحقيق ذلك. ويحذر أصحاب العمل من نقص في الموظفين، بينما يبقى الجانب الاجتماعي أساسيا. فالعمل لا ينبغي أن يكون مجرد مصدر دخل إضافي، بل وسيلة توفر أيضا الاستقرار والأمان.

0: Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
1: Ласкаво просимо на Радіо Салам міжкультурну новинну програму на радіо HBV з новинами регіону та музикою з усього світу.
2: أعزائنا المستمعين أهلا وسهلا بكم في راديو سلام برنامج أسبوعي يقدم لكم الأخبار والثقافة والمعلومات المهمة على أثير راديو HBV وأيضا نقدم لكم جميع أنواع الموسيقى
0: Heute mit
1: Сьогодні з вами
3: اليوم مع
0: Ute Christina Scholz
4: محمد الجاموس
5: سامح زغلول
1: Christina Jovis
6: محمد الطويل

0: Radio Salam, das interkulturelle Magazin auf Radio HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt. Jeden Sonntag um 19 Uhr und Montag ab 9 Uhr. Hier auf Radio HBW.
1: Radio Salam, مجلة ثقافية مع الكثير من المعلومات في المنطقة والكثير من الموسيقى والأغاني من جميع أنحاء العالم. كل سبت الساعة 7:00 مساء ويعاد البث يوم الاثنين الساعة 9:00 صباحا على راديو هابي في.
2: راديو سلام مش культурный журнал на радио هابي في. Информация из региону та музика з усього світу. Щонеділі о 19:00 та щопонеділка о 21:00.
3: 1 Uhr.
4: Das Harz-Börde-Wetter.
5: Die aktuellen Temperaturen: Mehringen 17 Grad, Kochstedt 16 Grad, Bernburg 17 Grad, Quedlinburg 16 Grad, Harzgerode 15 Grad, Stiege 14 Grad, Wernigerode 15 Grad, Schirke 14 Grad und auf dem Brocken 10 Grad.
3: Radio HBW. Nachtschwärmer.